تطول يا على شمال مزربيري بلغ فلورينيان على شمال مزمالي بوتسيلو كين يا مفو ام بوتلا غفلا كوبا بينا يا بوتسيلو ابو سالي دا دا دا دا اي مولا جولو فلا غفلا هاي تيس بي اتسوانا هاكي بوني بوسو كابا توبا با كوغاني نيبستا غيتيو باني كيسباني سابونا مخوصة ما ينغاتي هونا كما خومون مباليتين هبا تلا هبا كاركوبا كابي كوكو بيتو هنزر بفا اتشوتي

متزلف في الريالي يعني يبقى في السبيلين غير في الزرايا يعني الشمال متميري مي انا قلت انا فعلا كي بدو شباب فعلا جو مون باكي ما زبنا زرات تلاقي جيني غير شي بيجي الفعل اخويا انا متسانون يخلوا ما زي اما شومي امرارو

جميعا ان نرحب بكم من كلب فاهلا وسهلا مرحبا اخي الكريم. ان باكستان من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها تعتزوا وتفتخروا بالترحيب بمجهود بدر الحجر الحساسي في متحف السيره النبويه في الاسلام اباد. شكرا.